0: كاكي هاك الا كيما ولا ماكوتيني جيبوا لي طومبيل ويي لا تو تاك لي كريفات ولا موسى ولا موسى ولا موسى تي مولي لا اه
1: وا لي زافانا تي على الدنيا لي مافا لا لا زعما
0: بون سي او سي سارج ولا موسى ولا موسى موسى تي انيفر